0: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يتقدم بخالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى دولة قطر بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس الشعب يعقد اليوم أولى جلساته في قصر الشعب بدمشق إذاناً ببدء مرحلة سياسية ودستورية جديدة في البلاد. وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن يعقدان اجتماعاً مع الأسرة الزراعية لبحث واقع القطاع الزراعي وسبل تطويره في المحافظة. محافظ دير الزور يعلن وفاة ثلاثة أشخاص في حادث غرق العبارة عند الجسر الحربي الجديد، فيما يتلقى 10 أشخاص الرعاية الطبية في مستشفيات المدينة. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن فرق الوزارة بالتعاون مع فرق وزارة الدفاع تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تطلق مواقع إلكترونية رسمية في مرحلتها التجريبية لمطاري دمشق وحلب. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.